تلوش تقلي قبل كله خا كمونو كان خوني ملا سايل تقلخيل تقل شقري تقلي كمون لي جوجي كابو كريلي بيلي بالتي ناشي كران تقل سالي قلب آل شاميل مرد جوكيب تقل شيك تقل لي قجح كان خليل Juan José Ventura, para juiz acá, Kawa Arturo Put, que llegaron a casa allí, Aleval Chamil, para cundir la seis, al fin sacar el chocre, yo chip, eres increíble, Aleval Chi. Kami sakali china suena ini kespat ep sakali komon an sakali nasce chiho kain an sakala la del moño colorado chikabli komon rikin sakala marimba sonora quetzal.

0: كواي تيكان إيريكي بيشكاب لسه قيل تغيش خليكوانت أقل أرين أخش من تشين كيل تري بيقا كومون لي توكيب شتوچ بالي توس إل تي كواخ أخش إنا وسيل ريك أوم رابين كيل لي تنا وسيل شجام تخال نكوان قيين وداش كيش ساو بيروليك آنخي لأين أبنان قناة شكواس كويز إن لي كوان كاريسا لنا خيخ نشك أمخوي تان خون تيك لقا كومون لي توش كواتس أخوي لي تيش كيش هونال ريش كواتس بالي تاب إلك آنخي لأين ودنقاش بقبال رينك تيش كواتس بيرسين كيل تاب إلك آنخي قوا تايلر استواردو تشوكوخ لي تيش كواتس أخوي إش كامالش بي وش بقباليب لي خون خون تساخيل تقيش أنا نوونيل ريب لي كوتوك تشريب لي خون خون تشكوونيل ري أخلانك وتقوان أخوي تاقاش تشوريك أنخيلاك كي بيرسين تشاكليك أنخيل خو برينسيسا تسلوتلان ريمام أخاو رابين كومان خو أخوي Jok chikwan coach Benin kil sat kep li hong hong chik angel. Señoras y señores, me es un gusto poder presentarles a mi compañero de fórmula en esta conducción de un evento esencial. Y es el licenciado Taylor Estuardo Chocoa, comunicador social, licenciado en educación con especialidad en matemática y física. Conductores de eventos como Princesa Tezulutlán, Rima Mahau, Rabin Cobán, entre otros. Próximamente, Rabin Mahau. Bienvenido, licenciado.
1: Muy buenas noches, gracias. Buenas noches, Chamil. Nacoquez, Lafail, Chorejil, Chocerez, Alijonal, Abajuan, Nacoquez, Ajelerush, Cambal, Lijonjón, Chivisilal, Chocrebli, Acomón, Arim, Sacal, Salim, Inglaterramín, Sacal, Rush, Choch, Re, Laj, Ajpopa. Especial, Cabana, Cuina, Sao, Sacal, Cachol, Chicuan, Karim, Erequín, Utacacán, Junjón, Chivisil, Lintacuan, Karim, Sacal, Salim, Rucho, Aan, Sacal, Sunil, especial. Muy buenas noches, muchas gracias por el espacio. Es una alegría el tener la oportunidad de poder compartir con ustedes. ¿Qué le parece, Nancy, si continuamos con el programa? Y vamos a pedirle a los maestros de la marimba que nos acompañen con un son, porque esa es la melodía que nos identifica a nosotros los guatemaltecos. Ese es el verdadero sentimiento. Y con el ritmo sonoro de nuestro instrumento autóctono, en esta noche queremos presentar a nuestra siguiente participante, Nahakesh Mokbal, Remi Sahitreishk, Lady Azucena Kaushol.
2: ¿Está lloviendo?